0: ولادي عمو يجولوا عديدوا المهرة وهاتوا البارودة
1: بالخيول المبركه